0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة،
7: تسمعوا راديو الحارة. هلا هلا هلا.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: الراديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: was a pretty good lesson.
1: I thought so.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: عم تسمعوا الراديو.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: عم تسمعوا راديو الحارة.
6: راديو الحارة.

للعن ابى الثوب الضب نبى الخياط القصور للعن ابى الثوب الضب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع من صور الجسم كله مبين والصدر طالع

يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا معلا يا معلا يا معلا يا داعور يلا يا داعور.

0: دعور هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو تحية لأحيو كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بواد العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لأحيو كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبدو عيونك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ونهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

رفرف طول العبار ونهد شفتو انا ابويا الخطفري لجلك عفتو شقور انا من شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا وال شقور انا من شاف الزفت لفتو يا ولا العج شفتو يركض ويا العج